تأمل أتلق تأخو جاني شقي لوتي سو لوكينا وجيت كان تلي ما مور إنو نلمنا يكتاو جوني تاكوا بجاغي أكيلي بلي نخساوني أمانيا بلي أغوتيد إكاجوشي أنولو تايما لو تاكوا تاوخ سقطاو خجاو مجو إنو خيتو غالي إنو إكاجو